0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه الإرهاب البيئي الأرمني وتبعية مبيدة، وحديث آخر تحت عنوان
1: نمو في قطاع الزراعة تتحول باكو إلى ساحة التعاون،
0: وحديث آخر تحت عنوان مساهمة المجر في نهضة قرباخ.

هنا بكم. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه الإرهاب البيئي الأرمني وطبيعة مبيدة. لم ينحسر الاحتلال الأرمني الذي دام حوالي 30 عاما بتدمير المدن والقرى. تم خلال هذه المدة إبادة الطبيعة الأذربيجانية وتنوعها البيئي وثرواتها الباطنية والسطحية بشكل متعمد. ألحقت هذه الأنشطة التي تعتبر جريمة بيئية في القانون الدولي أضرارا بالغة في التوازن البيئي في المنطقة. تعرضت مساحة الغابات في أراضينا في فترة الاحتلال للإزالة غير المسبوقة، حيث قطع أكثر من 60,000 هكتار من الغابات، بينها محمية النباتات والحيوانات، كما تم قطع جزء كبير من محمية باسيتشاي الحكومية التي تعتبر ثاني أكبر محمية عالمية. تم حرق الأشجار عمرها قرون أو استخدمت لأهداف مختلفة. واجهت أكثر من 70 نوعا من الحيوانات و60 نوعا من النباتات خطر الانقراض في المحميات الواقعة بمحافظات أرازبويو ولاشين وكوبادل ودشالت بنتيجة الحروق التي تم إشعالها عمدا. أصبح أكثر من 110,000 هكتار من الأراضي منطقة

المنكوبة. علاوة على ذلك، تم تلويث المساحات الأرضية بالموارد الكيميائية والألغام. أكد الرئيس إلهام عليف خلال اجتماعه مع عائلات في المجمع الثكني الأول في مدينة زانغيلان إلى هذه المسألة، مع الإشارة إلى جرائم بيئية واجهتها طبيعة أذربيجان في سنوات الاحتلال. أقرت بيانات مختلف المنظمات الدولية حدوث جرائم الإرهاب البيئي التي نفذتها أرمينيا، وتم اتخاذ مختلف القرارات بهذا الخصوص، لكن إزالة الأضرار تتطلب سنوات طويلة وأموالا كبيرة بسبب دائرتها الواسعة. تبذل دولة أذربيجان في الفترة الحالية جهودا للاعتراف بهذه الجرائم على المستوى العالمي، وكذلك استعادة النظام البيئي ضمن برنامج العودة الكبرى. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه الإرهاب البيئي الأرمني وطبيعة مبيدة.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه نمو في قطاع الزراعة، تتحول باكو إلى ساحة التعاون. تفقد الرئيس إلهام عليوة والسيدة لولا مهربان عليوة وابنتهما ليلى عليوة المعرض والمنتدى الدولي 19 للزراعة في أذربيجان أسبوع كاسبيان أرغو، والمعرض الدولي 31 للصناعات الغذائية في أذربيجان إنتفود أذربيجان بمركز باكو للمعارض. نذكر بالمناسبة أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة ليس فقط لاستعراض قطاع الزراعة بل للاتجاهات الاستراتيجية لسياسة الزراعة في أذربيجان. أما حضور الرئيس إلهام عليف المعرض فيظهر اهتمام الدولة بهذا المجال، وتثبت زيادة عدد المشاركين مقارنة بالسنوات الماضية، أي حضور 447 شركة من 45 بلدا، بأن صناعة الزراعة والأغذية في أذربيجان تثير اهتماما كبيرا على الصعيد الدولي. تدل مشاركة البرازيل، إثيوبيا وقبرص الشمالية بالأجنحة الوطنية على أن معرض باكو لا يحمل فقط بعدا إقليميا بل بعدا دوليا. ليس من الصدفة أن المعرض انتقل إلى صيغة كاسبيان أغرو ويك بهدف إقامة المنتديات والمناقشات والزيارات الميدانية التي تختلف عن النماذج التقليدية، يثبت بأن أذربيجان قادرة على التحول ليس فقط على المنتج الزراعي بل مركز للتبادل المعرفة والتكنولوجيا. إن التكنولوجيات التي تم استعراضها مثل القرية الذكية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوتات والمسيرات تؤكد أن قطاع الزراعة قد خرج من الإطار التقليدي، ويكتسب هذا التطور أهمية كبيرة لأجل الاستفادة المثمرة من الموارد ويساهم في التكيف مع التحديات المناخية إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي. وفي الوقت نفسه يرتبط لعب المعارض دور المنصة من أجل تشجيع ماركة صنع في أذربيجان مباشرة باستراتيجية تطور القطاع غير النفطي. وفي هذه المرحلة تشكل مضاعفة صادرات الزراعة والأغذية من المهمات الرئيسية أمام بلادنا. ألقى ممثلو الشركات الأجنبية تصريحات إيجابية حول أهمية المعرض، وفي هذا الإطار يعتبر انتقال مجال الزراعة والأغذية الأذربيجاني من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير من الأولويات القصوى. لنستمع إلى كلمة المشارك التركي أيدوغان بهلوان: إننا نتعاون مع أذربيجان منذ 20 عاما بفضل الإصلاحات التي أجريت تحت قيادة الرئيس إلهام عليف وإحراز الإنجازات، يتطور اقتصاد أذربيجان بوتائر سريعة خاصة في مجال الغذاء والزراعة والنفط والتكنولوجيات، وتشهد أذربيجان بناء كثير من منشآت الحيوانات والأعلاف. إننا نريد تطور كلا البلدين الشقيقين على السواء. ونذكر بالمناسبة أن ألمانيا أبدت أيضا اهتماما كبيرا بهذا المعرض وشاركت فيه بالجناح الوطني. وعبر المدير الإقليمي للشركة الألمانية أيفلر يونغن عن رأيه في المعرض قائلا: نحن ننشط في أذربيجان منذ 10 أعوام ويتم الاستخدام

من تكنولوجياتنا في أذربيجان. إن النسخ التكنولوجية التي نستعرضها هنا من أحدث النماذج. إننا نواصل أنشطتنا في أذربيجان ضمن التعاون مع عدد من الشركات. قصار القول، إن المعرض والمنتدى الدولي 13 للزراعة والمعرض الدولي 31 للصناعات الغذائية في أذربيجان تركز على المسائل الرئيسية الثلاثة: التحديث التكنولوجي والتكامل الاقتصادي والأمن الغذائي. تظهر مثل هذه المحافل أن قطاع الزراعة لا يعتبر فقط مجالاً اقتصادياً بل مجالاً استراتيجياً للأمن والتطور. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً بعنوان نمو في قطاع الزراعة تتحول باكو إلى ساحة التعاون.

0: العالم الصوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها مساهمة المجر في نهضة قرباخ. خصصت المجر كبلد صديق نفقات بمبلغ 30 مليون دولار لأعمال إعادة البناء في قرباخ. بهذه المناسبة تم توقيع وثيقة التصديق بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والوكالة المجرية للدعم بشأن المصادقة.

على تخصيص الأموال لإعادة بناء المنازل السكنية في قرية السلطانلي بمحافظة جبرائيل. قد قرر مجلس الوزراء الأذربيجاني هذه الوثيقة. بالطبع أن هذه الخطوة تأخذ تابعاً استراتيجياً. إن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها هي إنعكاس السياسة الخارجية للقوى الكبرى بشان قرباخ وزنغزور الشرقية، تثبت المشاريع التي تنفذها بودابست الرسمية بأن المنطقة الأمنية التي يتم تشكيلها في القفقاز الجنوبي تخضع بدعم دولي واسع. لا شك أن انضمام المجر سياسياً إلى المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في منطقة قرباخ يكتسب أهمية كبيرة من أجل حماية شبكات المواصلات الهامة. يعتبر استعراض الإرادة السياسية بشكل كامل من قبل المجر هو الاعتراف غير المشروط للوقائع الجديدة في القفقاز الجنوبي، بالرغم من التقرير المغرضة لبعض المؤسسات المدعومة من الغرب، فإن التأييد القوي من الداخل الأوروبي يؤكد مرة أخرى على صوابية السياسة الخارجية متعددة الأطراف التي تمارسها أذربيجان. إن البعد السياسي المختلف لهذه المسألة مرتبط بصفة المراقب التي اكتسبتها المجر داخل منظمة الدول التركية. يعد اتخاذ القرار للمشاركة في إعادة بناء قرية السلطانلي نهجا سياسيا هاما، ويثبت بأن عملية الاندماج السريع ضمن منظمة الدول التركية أصبح أمرا واقعيا. يدل هذا الموقف على ضوء التطورات المعقدة في أوروآسيا على أن الساحة الدولية تشهد توسع نفوذ الدول التركية سياسيا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها مساهمة المجر في النهضة قرباخ.